تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثبات يرى ولكن يحس. إذاعة الجالية الأمريكية أفداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية، صباح المحبة لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. مشوار جديد بالعربي راح نكون وياكم لساعة 9، زوايا فقرات مختلفة، من ضمنها راح يكون عندنا لقاء مع مختصين بارتفاع درجات الحرارة، شو ممكن تكون أكو إرشادات وتوصيات حتى يكون أكو حذر وهذا واجب لتجنب الحوادث. صباحاتنا الحلوة لكم مستمعينا بكل مكان، وهذه دعوة أنه تنضمونا وتكونون برفقتنا، وأكيد مع بداية هذا الصباح أمنياتنا بالتوفيق للجميع بدون استثناء. تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي. تحية من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفية، سوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

صباح العافية والخير لكم مستمعينا. وأجواءنا اللي حاليا تشهد حرارة عالية وبين الغائم الجزئي وبين التراب، وهذا اللي نوهوا عنا خلال هاليومين. رغم هذا، توقعات الطقس تشير أنه البلاد راح تتأثر بكتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا في منتصف شهر أيار الجاري، وتسهم بخفض درجات الحرارة بشكل ملموس واحتمالية لتصاعد موجات الغبار. الراصد الجوي صادق العطية ذكر أنه هذه الكتلة الهوائية المعتدلة راح تزور البلاد يوم 16 أيار مايو، وسبب انخفاض بدرجات الحرارة وبشكل واضح. وهذه الكتلة يسبقها ارتفاع اللي احنا نعيشه هالأيام بدرجات الحرارة حتى تتجاوز 40 درجة مئوية في مدن جنوب البلاد، وتسجيل درجات أقل قليلا في باقي المناطق. أما الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أكدت أن اليوم رح يكون الجو غائم جزئي بالوسط وبالجنوب، وغائم وزخات مطر متوسطة بالشمال. الرياح شمالية غربية خفيفة المعتدلة السرعة، بها نشاط أحيانا بيوصل ل 40 كيلومتر بالساعة، وبهذا السبب بتصاعد للغبار. طبعا مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم كشف انه اكو انخفاض بنسب حوادث الانقلابات والاصطدامات خلال العام 2026 مقارنة بالعام 2025. كان هذا خلال استعراضه لاحصائيات رسمية بمناسبة اسبوع المرور السنوي 52 على هامش الورشة العلمية تحت عنوان دورة التوعية المرورية في التقليل من الحوادث. وطبعا تم تنظيمها من قبل مديرية مرور النجف بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا. وطبعا أغلب الحوادث حسب ما أشار أنه هي بين الساعة 6 الصبح للساعة 6 مساء، تتزامن مع أوقات الدوام للموظفين والطلبة وحركة المواطنين اليومية. والسبب غالبا يرجح للسرعة الشديدة، مخالفة لقواعد السير، وعدم الالتزام بشروط المتانة والأمانة. وطبعا ذكر هي هذه الأسباب الرئيسية لأغلب الحوادث. وعلى العموم أيضا أشار أنه الأعمار بين 18 إلى 35 سنة هم الأكثر تسجيلا للحوادث، ويبقى أنه يعني أغلبها للسرعة المفرطة ورداءة بعض الطرق أيضا وعدم الالتزام. لذلك دعا الجميع الالتزام بالقواعد حفاظا على سلامتهم وأرواح المواطنين.

ننتقل للبصرة، حيث أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق افتتاح النفق المغمور بنسبة إنجاز تجاوزت 95%، وهذا المشروع وصل لمراحل النهائية وصار جاهز لمرور المركبات بعد ما استكملوا الأعمال الختامية المتبقية منه، وهذا راح يتم عن قريب. المشروع واجه تحديات كبيرة ومعقدة وتمت محاربته ومحاولة عرقلته في أكثر من مرحلة حسب مدير الموانئ فرحان الفرتوسي، لكن الجهود الفنية والإصرار أسهموا بتجاوز هذه العقبات والوصول للمستوى المتقدم بهذا الإنجاز. والمشروع طبعا هو من المشاريع الحيوية في ميناء الفاو الكبير اللي هو واقع في جنوب محافظة البصرة، يربط بين الفاو ومنطقة أم قصر بجنوب العراق أيضا عن طريق البحر.

وخلينا نختم وياكم بوسام. وسام هو هذا هجين لباذنجان عراقي يتحدى ملوحة البصرة وحرارتها. بوقت تعاني منه أغلب المحاصيل المستوردة من صدمة المناخ العراقي، نجحت وزارة الزراعة باستنباط صنف محلي جديد من الباذنجان أطلقوا عليه اسم وسام، وأثبت قدرته الفائقة على النمو في أكثر الظروف قسوة. الصنف الجديد لأبصر النور بمحطة نخيل البرجسية في محافظة البصرة ما اكتفى بتحدي درجات الحرارة المتطرفة، بل نجح أيضا بالاختبار الأصعب وهو الري بمياه الآبار المالحة والنمو في التراب الصحراوية. وهذه المعضلات لطالما واجهت المزارع العراقي بالجنوب، وطبعا يعول المختصون على وسام حتى يكون البديل المحلي للهجن المستوردة اللي غالبا ما تفشل بالتكيف مع تذبذب المناخ في عراقنا.

معنا بالعربي وخلينا سوا ننتقل لطلابنا الأعزاء، وهذه منصة متميزة حتى أنت حلهم الفرصة يعبرون عن تجاربهم وعن آرائهم ومقترحاتهم اللي ترافقنا بهاشتاج طلاب.

هاشتاغ طلاب لهذا اليوم قبل الامتحان. وقبل الامتحان ممكن جامعة تصير عالم ثاني، وجوه متوترة، ملخصات بكل مكان، طلاب يحاولون يقنعون أنفسهم بأنه أكو وقت حتى يراجعون المهم منه. وطبعا بالتالي يكتشف أنه ممكن هو من الأشياء يحتاج أنه يراجعها إذا كان لوحده أو مع أصدقاء. خلينا نعرف منكم بهاشتاغ طلاب شلون تكون أجواءك قبل الامتحان، تراجع وحدك لو ويا الأصدقاء، شنو أكثر مادة ممكن تسبب لك التوتر وتحتاج قبل الامتحان انه تراجع اكثر من غيرها، وممكن تشيرون لمواقف معينة رافقتكم قبل الامتحان. ننتظر مشاركاتكم على 6 مكرر 2 9 بالعربي.

لأن أجمل الذكريات ممكن تكون من أصعب الأيام، وبالتالي ممكن تبقى وياكم رافقتك أكثر من غيرها. إحنا رح نسولف وياكم عن قبل الامتحان ونعرف شنو الأجواء اللي ممكن تكون تعيشها إذا وحدك أو مع أصدقائك. رح تكون قريبة من قاعات الامتحان أو عندك مكان مخصص تكون لوحدك أو مع مجموعة من الأصدقاء. تكون أكو مراجعة لو أنت من الناس اللي نهائيا ما تراجع، قرأت المادة وانتهى الموضوع، بعد ما ترجع لها مرة ثانية لأن ممكن تخربط أكثر خلال وقت الامتحان. خلينا نعرف منكم إذا أنتوا من الناس اللي تبقون لآخر لحظة وآخر وقت وممكن ترجعوا للأشياء المهمة أو تأشروها حتى تبقون تراجعوها أكثر من مرة. ننتظر شنو الأجواء اللي تعيشوها قبل الامتحان على 6 مكرر 2 9. أكيد يسعدنا جدا مشاركاتكم.

0: We set the tone, we set the pace. AUIBFM is your music space. Music.
1: إذن مرافقكم مع 101.5 بالعربي واتصال. صباح الخير.
2: صباح النور. مرحبا.
1: ميات هلا. صباح العافية.
2: حبيت أشارك اليوم ويا السؤال باعتبار أني كمدرس أريد أنصح الطلاب يعني بالطرق والمراجعة.
1: نشرف أكيد ويسعدنا. يعني بس خلينا نتعرف على اسم حضرتك.
2: اسمي محمد الفاتح. ميات هلا. مدرس إعدادية يعني خلينا نقول هاي سكول.
1: يا أهلا وسهلا.
2: personally يعني شخصيا أني من أراجع شخصي يعني خلينا نقول ويا نفسي ما أحب أراجع ويا الآخرين، بس بالنسبة للطلاب اللي أشوفه خلينا نقول عملي أكثر هو المراجعة ويا أشخاص آخرين. ليش؟ يعني ممكن بعض الطلاب يعني خلينا نقول طالب معين منتبه على فد فقرة ممكن الأستاذ دقق عليها أو حددها أكثر من غيرها، فممكن تجي بالامتحان أكثر. بشوف يعني ممكن الدراسة ويا أشخاص آخرين تكون أفيد بالنسبة للطالب من إنه يدرس لحاله.
1: نعم، وتكون بصوت عالي فممكن أنه الطالب ينتبه عليها أكثر وتركز أكثر بدماغه.
2: أكيد، مع أنه مثل ما قلت أنا شخصيا يعني ما أحب أبدأ الدراسة ويا أشخاص آخرين، بس يعني بشكل عام هي الأفيد أنه هي الدراسة ويا أشخاص آخرين.
1: برأيك أنه قبل الامتحان هذه الدقائق أو مثلا خلينا نقول أقل من الساعة ممكن تكون مفيدة للطالب بالمراجعة أو ممكن أنه تخربط عليه المعلومات؟
2: في حال كان الطالب يعني خلينا نقول يقدر يراجع المواضيع اللي راح تجي بالامتحان.
1: نعم.
2: اكيد مفيده، بس بشكل عام يعني مثلا اذا كان فاينل كتاب منهج كبير خلينا نقول ملزمه كبيره او ملخص كبير، لا بالعكس الافضل انه يترك المنهج، بس اذا كان ككويز وماده قليله فالافضل انه يراجع الصراحه. فهي تعتمد على كميه ماده الامتحان
1: وعلى الطالب نفسه شلون ممكن يكون متمكن من هذه الماده او مسيطر عليها. التوتر إلى دور كبير جدا بانه ياخذ من الطالب ومن تركيزه. شنو اللي تنصح به الطالب بخصوص التوتر نفسه اللي ممكن يسيطر على اغلب الطلاب خلال الامتحان او ما قبل الامتحان؟
2: صراحه اشوف التعويد ممكن هو يساعد التوتر، يعني قدر الامكان الطالب قبل لا يدخل الامتحان الفاينلز او الامتحان الميد يكون ممتحن نفسه اكثر من مره ويا المدرس او ويا نفسه يعني امتحانات الكويزز او يقسم الماده الى اقسام اكثر حتى يتعود يعرف مستواه قبل لا يفوت على امتحان الفاينل ويرتبك بالامتحان الفاينل بصعوبه الاسئله مثلا.
1: ممكن يكون مسيطر عليها اكثر. نتمنى لك التوفيق استاذنا الغالي. شكرا جزيلا لرايك ولمعلومات اللي قدمتها. شكرا جزيلا لمشاركتك ايضا ويانا.

إلى الحرم الجامعي وسوى، خلينا نتعرف على الفعاليات والنشاطات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد. نبدأ معكم من مكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في بغداد، الذي أعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة في فرصة دولية مخصصة للطلبة الطموحين ضمن مجال صناعة الأفلام والقصص البصرية الإبداعية. تستهدف المبادرة الطلبة الذين يمتلكون شغفا أو خبرة في مجال صناعة الأفلام القصيرة وأيضا في كتابة السيناريو والإخراج والتصوير السينمائي والمونتاج، إضافة إلى السرد القصصي الإبداعي بما يشمل الأعمال الوثائقية وأيضا التجريبية. وأوضح المكتب أن الأولوية ستمنح للطلبة الذين سبق لهم المشاركة في مشاريع إعلامية أو حضور ورش ودورات تدريبية متخصصة لصناعة الأفلام، وهذا فضلا عن أصحاب الأعمال الإبداعية أو المحافظ الفنية التي توثق التجارب والمهارات. سيكون الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء الموافق 13 من أيار.

إلى كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بغداد، التي أعلنت عن إطلاق مادة تخصصية جديدة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والهدف تزويد الطلبة بمهارات متقدمة تجمع بين التكنولوجيا والعلوم الطبية. وتركز المادة على تعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأيضا التعلم العميق، بالإضافة لذلك سيعمل الطلبة على تحليل بيانات صحية حقيقية وبناء نماذج أولوية للذكاء الاصطناعي وأيضا الاختبار عليها. وأوضحت الكلية أن المادة متاحة للطلبة في التخصصات الصحية ممن أكملوا ما لا يقل عن 60 ساعة دراسية.

وضمن النشاطات أيضا الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، منحت الدكتور فائق زيدان الدكتوراه الفخرية في القانون تقديرا لمسيرته المتميزة بخدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء المؤسسات القانونية في العراق. وطبعا منح الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية درجة الدكتوراه الفخرية في القانون خلال حفل التخرج لعام 2026، سيكون هذا التكريم وهو احتفاء بقيادته وإسهاماته الراسخة في المجالين القضائي والقانوني.

0: Learning doesn't have to be boring. Tune into AUIB FM 101.5 and enjoy the perfect blend of fun and knowledge.
1: تحية لكل اللي تابعنا ويسمعنا على AUIB FM 101.5، وضمن برنامجنا رح يكون إن لقاء مع مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني الأستاذ نؤاس صباح الشاكر. صباح الخير،
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ نؤاس. إحنا طبعا بصدد الحديث عن التوصيات اللي أطلقتها مديرية الدفاع المدني والتحذيرات اللي تخص الحرائق والحوادث خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
2: نعم، فيما يخص استعدادات الدفاع المدني لموسم الصيف وارتفاع في درجات الحرارة، فقد اتخذت الدفاع المدني كافة التدابير الوقائية، أبداها بقسم العلاقات والإعلام، حيث استكمل إعداد إرشادات كاملة للمواطنين من أجل تفادي مسببات الحوادث خلال فصل الصيف، باعتبار أن درجات الحرارة هي تزيد من معدلات الحوادث الحريق، خصوصا في العراق، ودرجات الحرارة تقترب أو تلامس 50 درجة مئوية في فترات الظهيرة، لذلك يكون فرص اندلاع حوادث الحريق أكبر من بقية الأشهر. لذلك حرص الدفاع المدني على إصدار جملة من الوصايا والإرشادات الخاصة بالمركبات، وكذلك الإرشادات الخاصة بالدور السكنية، وأيضا إرشادات عامة في الطرق وكل ما من شأن أن يكون سبب اندلاع حادث حريق. أولا نبدأ في السيارات، فقد أصدرت الدفاع المدني جملة من الإرشادات للسائقين بعدم ترك الباور بانك، وكذلك كل الشواحن اللي موجودة وكل المواد القابلة للانفجار، سواء قطور أو سبرة، بخاخات أو معطرات قابلة للانفجار، أو الباور بانك أو الشواحن أو البطاريات وما إلى ذلك، مع الحرص على ترك يعني تنسيم بسيط في النوافذ، وأيضا عدم إملاء يعني خزانات الوقود بالكامل، وترك مسافة أو مساحة آمنة من أجل تمدد الوقود، وأيضا ضبط الإطارات بدرجة بسيطة بما يتلائم مع فصل الصيف وتمدد الغازات، وما كل ما هذه الأمور التي دائما ما يحرص عليها الدفاع المدني إلى توصية السائقين بتجنب مسببات الحوادث، وأيضا اقتناء مضخة وقود من منشأ رصين، باعتبار أنه أغلب الحوادث خلال فصل الصيف بالعجلات يكون سببها هو مضخة الوقود اللي نطلق عليها بالعامية الفيت بامب. يبدأ الحادث من هذه المضخة ومن ثم يشتعل إلى بقية أجزاء المركبة. هذا فيما يخص العجلات. أما فيما يخص الدور السكنية، فقد أصدرت الدفاع المدني جملة من الوصايا والإرشادات إلى ربة البيت وكذلك إلى رب البيت، باعتبار أنه هو مسؤول عن إجراءات السلامة داخل المنزل. نبدأ أولا بضرورة اقتناء مطفأة حريق، هذا أولا، وكذلك ضرورة التدرب على كيفية استخدام هذه المطفأة، باعتبار أن مطفأة الحريق هو سلاحك الأول لمواجهة الحالة الطارئة وسلاحك الأول لمواجهة حادث الحريق. لذلك لابد اليوم أن يتدرب صاحب المنزل وكذلك ربة المنزل على كيفية استخدامها في الحالات الطارئة. وأيضا هناك جملة من الإرشادات الخاصة بكيفية خزن اسطوانة الغاز، وخصوصا نحن نعاني من أزمة الغاز، ذلك بعض المواطنين يعني حرص على اقتناء العديد من اسطوانات الغاز وتجميعها داخل المنزل. يجب أن تكون في مناطق آمنة وبعيد عن مصدر التيار الكهربائي، وكذلك تكون مخزنة في مناطق مفتوحة، باعتبار إذا حصل تنفيس أو تسريب للغاز يكون يعني قابل إلى تهوية وتجنب حدوث انفجار داخل المنزل، وأيضا انتباه إلى حركة الأطفال في المنزل وابتعاد الأطفال عن صمامات الغاز والعبث بها، وكذلك ابتعاد عن القداحات وكل ما من شأنه حدوث أمر طارئ أو اندلاع حادث حريق، وكذلك التوصية بعدم ترك أجهزة التكييف تعمل أثناء مغادرة المطار، والتأكد من النقاط الكهربائية وصلاحية النقاط الكهربائية. وأيضا التأكد من أعمارها الافتراضية لتجنب اندلاع حوادث الحريق.
1: هذا جانب، وجانب آخر اللي يمكن أكثر الناس تعاني منه الأسلاك الخاصة بالمولدات، يعني بالشارع وغيرها، ممكن أيضا هذه تسبب، أو حتى الأسلاك الخاصة بالكهرباء. أستاذ نواس،
2: بالضبط، يعني مع وجود درجة حرارة 50 أو تلامس 50 أو أكثر تحت أشعة الشمس، وهذه الأسلاك المادة المطاطية اللي تكون عازلة تبدأ بالتفطر ومن ثم يعني الاحتراق مما يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مع سلك آخر. هذا أيضا خطر، ويعني كثير من الحوادث نسجلها من خلال الأسلاك المارة بالقرب من المنازل، وخصوصا مع وجود الساندويتش بانل. هذا من جهة. من جهة ثانية أمام فرق الدفاع المدني عقبة كعود. اليوم إحنا في أزقتنا مولدات كهربائية، هذه المولدات الكهربائية هي قنابل منقوطة باعتبار أن كل مولدة تحمل أكثر من 10,000 لتر غاز. إذا ما حصل حادث حريق داخل زقاق سكني أكيد حيكون يعني تسبب لهذه المادة والوصول إلى البيوت وحرق العجلات، كما حصل في منطقة الشالشية قبل حوالي عدة أيام باحتراق مولدة كهرباء، ومن ثم امتدت النيران إلى خزانات الوقود، ومن ثم تسبب الوقود إلى داخل زقاق وحرق أكثر من 5 إلى 10 منازل. هذا كلها تحديات أمام فرق الدفاع المدني. اليوم في كل أزقتنا هناك مولدات كهربائية، لذلك يحرص أو تحرص مديرية الدفاع المدني إلى توعية أصحاب المولدات بضرورة إبعاد خزانات الوقود عن المولدات واتخاذ كافة تدابير السلامة من أجل تفادي مسببات الحوادث أولا، وكيفية التصرف الصحيح إذا ما حصل أي أمر طارئ لا قدر الله. نعم.
1: مثل هذه الحالات شنو اللي توصيهم، أنه شنو الإجراء اللي يتبع أستاذ نؤاس؟
2: بالضبط أنه اليوم مواطننا الكريم ومستمعنا العزيز على أثير إذاعة الجامعة الأمريكية، أنه يجب أن يكون التصرف الصحيح في اللحظات الأولى. اللحظات الأولى تكون حاسمة لتقليل الخسائر. اليوم إذا كان عندنا حادث حريق داخل منزلنا، شنو التصرف الصحيح اللي نقدر نسويه؟ على ربة الأسرة أو رب الأسرة أنه أولا إخلاء المنزل من الأطفال وكبار السن والنساء وكل المتواجدين، هذا التصرف الأول حتى نحافظ على حياتنا. التصرف الثاني أو الإجراء الثاني نتخذه هو الاتصال على هاتف 911 وتبليغ سيطرة الدفاع المدني بوجود حادث حريق، ووصف هذا الحادث باعتبار أن لكل حادث آلية معينة متخصصة في إخماد هذا الحادث. يعني إذا كان منطقة مفتوحة نرسل إليها فرق دفاع مدني متخصصة أو آليات حوضية متخصصة للتعامل مع المناطق الساتين أو المناطق المزروعات المفتوحة. لكن إذا كان حادث في شقة بارتفاع كبير جدا، أكيد هناك آليات متخصصة بالتعامل مع حوادث، بالضبط الحوادث العمارات السكنية والبنايات الشاهقة. فلكل حادث هناك آلية متخصصة للتعامل مع هذا الحادث. فيجب على مواطننا الكريم وصف الحادث وطبيعة الحادث، إذا كان حادث بالعامل مواد كيميائية أو داخل دور أو وجود اسطوانات غاز أو داخل مطعم أو معمل نجارة، وكل ما من شأنه أن يعني يصف الحادث باعتبار أنه فرق الدفاع المدني حتى تخصص الجهد المناسب. أيضا حتى تصل فرق الدفاع المدني، التصرف الثالث حتى تصل فرق الدفاع المدني، هنا إن كان المواطن التعامل مع الحالة، يعني يبدأ يتعامل مع الحالة يقدر يسيطر عليها أو ما يقدر يسيطر عليها، من خلال أنه السلاح الأول اللي عنده هي اللي هي مطفأة الحريق. هل هذه المطفأة بإمكانها إخماد الحادث أو غير قادر على إخماد الحادث بتقدير حجم الحادث؟ يعني اليوم أنا عندي مثلا مطفأة وزنها كيلو وين أو 3 كيلو، لكن عندي غرفة كاملة مشتعلة، وما ممكن لهذه المطفأة أن تخمد الحادث. لذلك لابد من تقدير حجم الحادث، وإذا كانت المطفأة لا يمكنها إخماد الحادث، كل ما علينا هو ترك المكان وعدم المجازفة بحياتنا من أجل يعني التعامل مع الحادث وانتظار فرق الدفاع المدني حتى تصل وتتعامل مع الحالة. نعم.
1: هذا ضروري حتى يكون المواطن على وعي بحجم المعلومات اللي ممكن يوصلها باللحظة الحاسمة اللي هي الاتصال على 911. أكو جانب آخر مهم أستاذ نؤاس قبل يعني ما نختم لقائنا مع حضرتك، أنه التوعية بهذا الجانب مهم جدا بالنسبة للمواطنين. فهل عملت أو عمل قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني على يعني ندوات أو تثقيف بها هذا الجانب، خصوصا يعني للناس أو حتى ضمن المدارس الجامعات أو المؤسسات والدوائر المختلفة، أنه شلون يتعاملون مع الحوادث مع الحرائق، وشلون يستخدمون يعني اللي موجود تحت يدهم في وقت الحادث؟
2: نعم، يعني نقطة جدا جوهرية أنه كيف نتفادى الحادث قبل حصوله.
1: نعم.
2: حقيقة قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني وحسب قانون الدفاع المدني وحتى مال الدفاع المدني إجراء الممارسات التوعوية والنشاطات والدورات بالمجان، لذلك نحرص على إقامة هذه الممارسات والدورات. طبعا نبدأها من رياض الأطفال، يعني قد يستغرب مستمعنا الكريم شلون نبدأها من رياض الأطفال. نأخذ عجلة الدفاع المدني وهي عجلة حمراء، يعني نحاول نعرف أطفالنا الأعزاء أنه هذه العجلة هي عجلة أو تصل إلى مساعدتكم في الحالات الطارئة، مجرد أنه يلتقطون الصور التذكارية للأطفال حتى نحبب في وجدان الطفل يعني هذه العجلة وأهمية هذه العجلة. أما في الابتدائية نبدأ بمعرفتهم كيفية التصرف الصحيح وعدم العبث بالنقاط الكهربائية أو صمامات الغاز أو القداحات. أما في المتوسطة والإعدادية نبدأ بضخ معلومات حول الأطفاء وكيفية كسر مثلث الاشتعال ونظريات الاشتعال، وفي الكليات نبدأ بمناقشة هذه النظريات وكيفية عمل مطافئ الحريق والمواد الكيميائية اللي موجودة داخل هذه المطفأة وما تصلح لإخمادها من حوادث. لذلك هذا كله يحرص عليه الدفاع المدني مع إقامة الدورات الموقعية في المولات التجارية ودوائر الدولة والمؤسسات الدولة، وأيضا نستقبل الكثير من الموظفين ونعطيهم المحاضرات بالمجان بالكامل. ووجودنا على أثير إذاعتكم الموقرة هو نوع من التوعية للمستمعين الكرام بكيفية التصرف في اللحظات الأولى، وأهمية اقتناء مطافئ الحريق، وكيفية تجنب أصلا حصول الحوادث وما هي مسببات الحوادث. يعني اليوم احنا بالعراق نشكل أنه سنويا عندنا 48% من مسببات الحوادث هو التماس الكهربائي، 5% هو عبث أطفال، 6% تقريبا هو الإهمال بشروط السلام. هذه المسببات وهذه توزع هذه المسببات، حاول نوعي المواطنين انه هذه النقاط الكهربائيه اللي فيها عمر افتراضي لكل حاجه ولكل جهاز عمر افتراضي. اليوم شلون نعرف النقطه الكهربائيه وصلت الى عمرها الافتراضي؟ من خلال تحسسنا، من خلال انه يشم ريحه انه يعني العقاب او نقول
1: يعني حتى تكون حرارتها مرتفعه،
2: او من خلال حرارتها مرتفعه، او من خلال الازيز والطقطقه داخل النقطه الكهربائيه، او من خلال انه سخونه السلك الكهربائي. كل هذه يعني مؤشرات انه عمر الافتراضي في النقطه الكهربائيه وصل الى نهايته، ولابد من استبدال هذه النقطه الكهربائيه او اجراء صيانات على اجهزه التكييف. دائما ما نؤشر في فتره الظهيره انه انفجار اجهزه التكييف بسبب انه تركها تعمل لفترات طويله، مع وجود تذبذب في التيار الكهربائي، عدم وجود صيانه دوريه، ايضا تشينج اوفر. اليوم جهاز التشينج اوفر اللي موجود في بيوتاتنا قد يكون نوعيه رديئه ويصير اندماج بين التيار الوطني والتيار المولد. كل هذه فرص اندلاع حوادث الحريق. لذلك دائما ما يعني نوصي المواطنين بضرورة متابعة هذه النقاط الكهربائية، حتى لو كل يوم جمعة نحاول نسوي فحص دوري لكل النقاط الكهربائية والصمامات الغاز.
1: إجراء بسيط لكن ينقذ الأرواح ويخلصنا من كوارث لا سامح الله ممكن تمتد حتى خارج إطار أو حدود بيتك إلى الجار والزقاق بالكامل. نأمل إن شاء الله سلامة للجميع، ونبارك جهودكم الخيرة أستاذ نؤاس، ممتنين جدا لتواجد حضرتك معنا ضمن هذا الصباح، وشكرا تخصيص هذا الوقت لبرنامجنا.
2: تحية وتقدير حضراتكم، والتحية موصولة إلى مستمعين الكرام، ونتمنى من الجميع الحفاظ على حياتهم من خلال اتباع شروط السلامة. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني الأستاذ نؤاس صباح شاكر. قل

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

معنا بالعربي، وخلينا سوا نروح للأخبار المنوعة اللي موجودة ويانا ضمن مورنينج باز. بما أنه العالم كله محتار بالوقود وارتفاع أسعاره وتوفيره وهذه التفاصيل كلها، اليابان قررت تريح بالها وابتكرت وقود من الهواء والماء فقط. شركة يابانية أعلنت أن مهندسيها تمكنوا من ابتكار وقود سائل باستخدام ثاني أكسيد الكربون من الهواء، بحيث أثبتوا عمليا مفهوم الوقود من الهواء. وذكروا أنه هذا المنتج اللي سموه E-Fuel هو وقود اصطناعي ينتج عن طريق دمج ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين المستخرج طبعا من الماء باستخدام الطاقة المتجددة. وهذا السائل حسب الخصائص اللي موجودة به ممكن أنه يحل محل البنزين أو وقود الديزل. وأكدوا وأنه التكنولوجيا الجديدة راح تعيد عمليا إنتاج عملية التمثيل الضوئي على نطاق صناعي وباستخدام محفزات ضوئية خاصة وطاقة متجددة. وهذا الأمر طبعا يعني مهم بالنسبة لليابان اللي ما يزال يغطي حوالي 90% من احتياجات الطاقة عبر الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلينا نذكر أنه هذه الشركة بدأت فعليا بإنتاج وقود اصطناعي حرفيا من الهواء والماء بدون نفط أبد وبدون استخراج تقليدي. وهذه العملية والوقود يعني حسب حاليا اللي اشتغلوا عليه أنه قدروا يوصلون إلى برميل واحد فقط في اليوم. وطبعا هذا الإنتاج بالنسبة لهم صغير جدا أو قليل جدا، فبالتالي الهدف المطروح أنه يوصلون ل 10,000 برميل يوميا بحلول عام 2040. فدا يشتغلون على هالموضوع خلال هذه الفترة حتى يوصلون لهذه الكمية.

إذا أنت من الناس اللي تشحن تليفونك طول الليل، أو أنت من الناس اللي عندك الهدف أنه تكون البطارية 100% مشحونة، فخليك ويانا لأن الخبر يهمك. حسب ما ذكروا أنه شعور الرضا بأنه أنت تقعد أو ترجع لتليفونك وتشوفه مشحون 100% لها ثمن، والثمن أنه بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في معظم الهواتف الحديثة ما تتحمل الشحن الكامل، وإذا تركت هاتفك موصول بالشحن لساعات كل ليلة هذا راح يعرضها لضغط مستمر، والنتيجة أنه البطارية اللي موجودة عندك راح تتآكل بوتيرة أسرع من العمر الافتراضي إلها. بالمقابل يعني ربما أنت ما تحتاج أصلاً أنه يكون شحن تليفونك 100%. وعلى العموم ذكروا أنه بقاء البطارية مشحونة بنسبة 100% هو إجهاد بالجهد الكهربائي، والحرارة اللي تنتج عن بقاء الشاحن ممكن يعني تسبب لك مشكلة بالجهاز نفسه والبطارية نفسها. فذكروا أنه ما تقتصر صحة البطارية على عدد المرات اللي تشحن بها التليفون وبس، بس ممكن أنه شلون تتعامل مع الجهد الكهربائي وعلى درجة الحرارة، وممكن أيضا حسب ما ذكروا الصيانة. والبطارية راح تتلف بشكل أسرع لما تتعرض لمستويات قصوى من الشحن توصل إلى حدود 100%. وهنا نصحوا أنه ممكن أنه تخلي تليفونك يبقى بالحدود المعقولة والمقبولة، ولا تلجأ أنه تبقي على تليفون وأنت يعني نايم. وغير هذا أنه تنتبه إذا كان التليفون حار، يعني ترتفع درجة حرارته، فحاول أنه يكون بمكان بارد تفصله عن الوصلة الكهربائية أو الكهرباء بالكامل، تحاول تبرده أو ترفع عنه الكفر اللي موجود عليه.

معنا بالعربي. وقبل ما نختم راح نروح لأصل الأشياء ونعرف حكاية المرآة، وين كانت البداية وشون كان شكلها. المراية شيء موجود بحياتنا، نمر عليها كل يوم، ويعني من الضروري أنه تمر عليها يومية، لما تروح للدوام، لما تطلع عندك شغل، لما حتى إذا ما عندك شغل، يعني حتى إذا بالبيت. والمراية صارت موجودة بكل مكان، حتى مو بس بالبيت، وين ما تروح ممكن تشوف المراية بأشكال وأنواع مختلفة. الإنسان احتاجها يعني قبل فترة بعيدة جدا، وحتى يشوف بوضوح أكثر، مو بس ملامحه، حتى أنه إحساسه بذاته تغير بسبب المرآة. قبل آلاف السنين الإنسان كان يشوف انعكاسه على سطح الماء الهادئ بالأنهار، بالبحيرات وغيرها. بس تعرفون إذا تحرك الماء حركة بسيطة هذا راح يكسر الصورة ويشوهها، ومنها جت الفكرة أنه يحتاجون انعكاس ثابت يشوفون به الصورة بطريقة واضحة أكثر. وظهرت تقريبا قبل 8000 سنة، وصنعوها من حجر بركاني أسود مصقول يسموه الأوبسيديان، وبمناطق من الأناضول وأمريكا الوسطى تحديدا. كانت ثقيلة وكانت داكنة وتعكس الصورة، بس مو بطريقة واضحة تماما. بعدها بدأت الحضارات القديمة تستخدم النحاس والبرونز المصقول مثل المصريين والرومان والأغريق، وطبعا تعرفون استخدموها حتى بالطقوس الدينية وبالقصور، وحسب الطلب اللي كانوا يطلبوها ناس معينة، يعني مو كل شخص يحتاجها أنه ممكن تكون عنده. وبعدين دخلت حتى في مجالات الطب يحتاجوها طبعا.

يعني بوقتها كانت المرآة قطعة نادرة وغالية، وبعض الناس اعتبروها شيء يحمل أسرار الروح ودخلوها بعالم الروحانيات. أما التطور الحقيقي للمرآة فبدأ من البندقية الإيطالية بالقرن السادس عشر. طبعا الناس الحرفيين اكتشفوا طريقة حتى يصنعون مرايا زجاجية تكون وضوح يعني شديد عندهم، وهذا بطلاء الزجاج بطبقة معدنية عاكسة. الإنسان صار يشوف تفاصيل وجهه بدقة أكثر، صار يقدر يشتريها، صار لها يعني أكو حتى مرايا بيها فخامة أكثر، ممكن تقدم هدايا أو تكون موجودة لها أسعارها الخاصة طبعا بالأماكن تكون يعني الفخمة. ووصلت للناس بعد الثورة الصناعية وتطورت صناعة الزجاج والمعادن وتطورت وياها المرايا، صارت أرخص أخف وصناعها أسهل، وصارت موجودة بكل مكان بالبيوت بالمصانع السيارات بالتليفونات التلسكوبات الأقمار الصناعية والمجالات المختلفة. الإنسان ما كان يريد بس أنه يشوف شكله، وكان يحاول يفهم من هو وشون التفاصيل لحياته، لكن بدأت تدخل بهواية تفاصيل المرآة حتى تكون موجودة بحياتنا للتأمل لاكتشاف الذات وحتى لترتيب والأناقة. المرآة تعكس الضوء الساقط عليها بنفس الزاوية، ولهذا نشوف صورتنا وكأنه إحنا أمام نفسنا بالضبط. رغم بساطتها غيرت طريقة البشر بفهم الجمال والهوية وحتى الثقة بالنفس.

وختام مشوارنا لهذا الصباح، نشكر كل اللي تابعونا وتواصلوا ويانا على مدى الوقت اللي مضى، وأكيد التحية لكم من أسرة بالعربي، الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، هذه تحيات دانيال وتحياتي سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.

شغلك أو وضعك يتطلب منك جلوس لفترات طويلة، فتذكر أنت دا تعب جسمك وعقلك سوى، فالحركة اليومية حتى لو دقائق قليلة راح تساعد هواية بأنه تعزز المزاج وتحافظ على صحة القلب والعظام والجسم بصورة عامة. واعتمد هذا بالمشي لفترات ولمسافات بسيطة، تمارين بالبيت، حتى محاولة أنه أنت تتحرك أو تؤدي أعمال داخل المنزل.

صوت ليس مجرد كلمة، بل الرسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية ببغداد 101.5.

ازرع شجرة واحدة بيتك، بحديقتك، أو حتى بمنطقتك وبالشغلة، ولا تهين بالشجرة الواحدة، لأن هذه الشجرة تنتج منك أكسجين نتنفسه وتخزن الكربون وتعيش أحيانا لآلاف السنين، وتعتبر الشجرة الأرض وتمتص ثاني أكسيد الكربون وتحافظ على المناخ وتحسن من بيئتها. فحرصنا على حماية الأشجار وغرسها ومنع قطع حجر راح يساعد أنه نعيش ببيئة أفضل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

التشهير الإلكتروني يعتبر جريمة، فنشر صورة بدون إذن، فضح أسرار أو اتهام دون دليل، هذا مو بس بوستة، ممكن يتحول لقضية قانونية تحت قانون العقوبات العراقي. فالحرية مو معناها تضر غيرك، والإنترنت مو برية، أكو قوانين تنظم هذا العالم. فنشر الأكاذيب، الفيديوهات المخلة أو التهديدات، كل هذه مخالفات قانون العقوبات العراقي حاسب عليها. فالحرية الرقمية يعني مسؤولية رقمية.

القيادة بسرعة أكبر من المسموح بها هذه مو مغامرة، هذه مخالفة قانونية. والقانون العراقي حدد سرعة معينة لكل طريقة، وتجاوزك للحد القانوني راح يعرضك لغرامة وسحب الرخصة، والأهم من ذلك راح يزيد من احتمال وقوع حوادث مميتة. فالالتزام بالسرعة يحمي حياتك وحياة الآخرين.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا حسيت بالتعب والضغوطات بدأت تسيطر على يومك بالكامل، فالجأ لأشياء بسيطة سويها لنفسك، تأثيرها راح يكون مفيد جداً. أخذ نفس عميق، اهدى شوية، لأن الدنيا ما راح تهرب منك. ولا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد ماشي بطريقة وإلى وقته. أنت ماشي صح حتى لو حسيت بالتعب، فخليك مكمل. وتذكر أن الخطوة وإن كانت صغيرة اليوم هي أحسن وأفضل من أنه تأجلها لباكر.

0: الأطفال زينة هذه الحياة، لكن تربيتهم مو سهلة. فتربية الأطفال مو بالكلام وبس، هم يتعلمون من تصرفاتنا قبل النصائح. حاولوا تعطوهم الحب والاهتمام، لكن بنفس الوقت علموهم شلون يتحملون مسؤولية أفعالهم. وتذكروا أن الطفل اللي يسمع منك اليوم راح يكبر وهو واثق ويحكي بدون خوف.
1: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Music on the air. AUIBFM 101.5.
1: We set the tone. We set the pace. AUIBFM is your music space. Music.
0: Your voice. Your city. Your station. Turn it up. Feel the connection. Let the music move you. AUIBFM 101.5. كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلو أنه تكون إنسان تتصف بالطباع الحلوة وكرم الأخلاق، لكن انتبه، الإفراط ببعض الصفات الحلوة ممكن يعكس الموضوع. يعني الإفراط بالعطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط بالتسامح راح يعلم الناس تتهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فيخليك تعتاد على الانكسار ولا تهتم هواية بالآخرين، لأن راح يعلمهم الاتكالية. وحاول توازن بكل هذه الطباع الحلوة، وهذا اللي راح يضمن لك توازنها، فهواية من الطباع الجميلة تنقلب على أصحابها، والسبب الإفراط.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. First person shooter mode. We turning your song to a funeral. To the just say they don't office. You better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of debating my numero. Not the 3, not the 2, I'm the UNO.

يمر عادي أو هادئ وتشتكي من هذا الموضوع، لا تستهين أبداً بالأيام الهادئة والروتينية، ومو كل يوم لازم يكون استثنائي حتى يكون مهم بالنسبة إليك. فهذه الأيام البسيطة اللي تشتغل بيها بصمت وتتعلم بيها شيء جديد وتلتزم بعادات ولو كانت بسيطة هي أساس لمستقبلك الحقيقي. فالإنجاز الحقيقي هو نتيجة لتراكم هذه التفاصيل الصغيرة اللي تمر بيها بهذه الأيام.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تخلي يومك كله جديات ومليان ضغط. حاول تضحك وتخفف عن نفسك حتى لو لأشياء بسيطة. رتب أولوياتك، فمو كل شيء يستاهل منك نفس الطاقة ونفس التركيز على مدى ساعات اليوم. راحتك النفسية هي أساس لكل نجاح، لا تهملها نهائياً. حتى تغير مزاجك ومودك، خليك ويانا على 101.5 AUIB FM.

الحفاظ على البيئة مو مهمة كبيرة أو صعبة، وهذا إذا بديناها بخطوات بسيطة، مثلاً فرز النفايات، تقليل البلاستيك، وحتى ترشيد الماء والطاقة. فكل تصرف صغير اليوم رح يحمي مستقبل الأرض ورح يصنع الفرق الكبير. فالطبيعة والبيئة اللي تحميها اليوم رح تنطيك هواء نظيف وحياة أفضل بالمستقبل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي. تعرفون أنه وصل من المدرسة ووصفه بأنه طفل غبي ما يفهم أي شيء، لكن رغم هذا والدته كان لها رأي ثاني تماماً، آمنت به ومتى

بنفسها. واليوم أكيد تعرفون أنه اسمه مربوط بأنه اللي دخل لكوبيته وهو مخترع المصحة. نتوقف حتى ما نسهين بدعمنا لأولادنا وتلهم. فإحنا الإيمان بشخص واحد يغير عالم بالكامل.

الساعة موت وقت هي بداية قصة اليوم. أتغير مفهوم الصباح، تجبرك تفتح عقلك وتخلي تدي يومك طاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأر والنقاشات اللي تهمك، وحرم الجامعي، الأحداث، النقاطات، واسمع صوتهم هاشتاق طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحن بالعربي. يوم أحد وثلاثاء وخميس 8 إلى 9 صباحا من أي بي أف أم 1.5 بالعربي، هي مختلفة كل صباح.

أغنيات منوعة تمر عليكم عبر AUIBFM 101.5. ومرات وأنت تسمع أغنية تجيك مشاعر للفرح أو للحزن أو مشاعر تختلط بذكريات معينة، فتخيل أنه مثل هذه الأغنيات تجي يمك بمشاعر مختلفة. هذا يصير لما الدماغ يربط الموسيقى بالذكريات وبالعواطف وينطيك إشارات كيميائية بمناطق المكافأة والعاطفة، فالأغنية تصير جسر بين الحاضر والماضي وتخلي القلب ينبض ويا المشاعر اللي ارتبطت بيها، وكأنه الموسيقى تحاكي الروح بطريقة مباشرة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بزمن تتسارع به كل التفاصيل. نذكركم إنه الحياة مو سباق سرعة، هي رحلة وعي ونمو، فكل خطوة صغيرة للأفضل حتى لو ما لاحظها أي أحد هي انتصار حقيقي. فأحياناً أعظم تغيير يصير بهدوء تام، ويبدي بقرار بسيط إنه تكون أفضل من نفسك بالأمس وأفضل من غيرك بهذا اليوم.

قرن، مدة زمنية تعادل 100 سنة وتساوي 10 من العقود، لأن كل عقد هو 10 سنين. أما الألفية فنطلقها على 10 من القرون، وسميت بهذا لأن تحتوي على 1000 عام، وتتضمن أيضاً 100 عقد زمني. وطبعاً إحنا اليوم بالقرن 21، وهو القرن الأول من الألفية الثالثة، واللي بدأ من يناير 2001 وينتهي بالحادي والثلاثين من ديسمبر 2100. وشهد هذا القرن العديد من التغيرات الثقافية والتقنية والاجتماعية، وأبرزها الانفجار الملحوظ بتقنيات الكمبيوتر والإنترنت واللي مشهدتها القرون الماضية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

اتفاقية سيداو هي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأحياناً يسموها بالميثاق النسوي الدولي، لأن تضمن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل بكل المجالات. اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979، ودخلت حيز التنفيذ بـ 1981. ومن أهم أهداف الاتفاقية أن تكون المساواة قانونية بين الرجل والمرأة، وتكون هناك مساواة اقتصادية واجتماعية من خلال حق المرأة بالعمل والأجر المتساوي، وأيضاً خدمات التعليم والخدمات الصحية. وهناك أيضاً مناهضة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية لها حق في التصويت والترشح للمناصب العامة، والمشاركة أيضاً باتخاذ القرار، ونضيف لها مكافحة التمييز الثقافي والاجتماعي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.